0: جانا
1: دست وجام جارك لقول لك بيرك ابو بير عالم اولي الاخوازه
0: بلي
1: قرب
0: بلي
1: وجي الروزك فقرجو كندريان وقليش عن شورك الدواء فقرجا هنا شوري كانوا ابا وجي كامرا قوت جاروكا وجي والله من براكم هيدا قلت لشبرين لسيميري لشيخاني حتى برام نيتو ورسالي قولي سي نقري أذن بير مسلم
0: أوه
1: وجي عمرا عم همو براية ترينا همو أبوي ترينا وخلاق وجي حتى برام قولي سي نقري ناس
0: معقولة
1: ميمون الدكاترة باو الشيخ وآمزاخ وديجي حرم شاشنوا ملا بريان كل هنان داي داي داي نيزيك بو
0: آلي.
1: يعني نيومة المامو قاطة سري ميمون الجرتك تخوت تهر دا
0: اهو
1: حمياء قريز برا بس برا برين دا
0: ما شاء الله
1: وجا برا لله برا بي
0: اشهد بي ما في قضاء لله خدا بي جانا دات خوش
1: يا مسالة عيرانانش عيرانو كناي ما مسالة عام اخي درنا
0: درونا بلیک دیکھو مت شکیس ہے

0: صح.
1: بس ما سلبار تهيران كسب ذكام دنياي اسمع سلبار تهيران كسب ذكام دنياي يوم أستيرا.

0: بجي وي بجي برو
1: هذا زورن
0: بلي
1: زورن سيدا
0: بلي بس طوما كنت هاي بجي هيا طوما خوبان عادة كاك ابو بكر
1: يا عيلالي
0: اه

0: يعني الربارم عم نزش باب براي خوبشم بسابوني بقاوي والله يكره الله كي خوبشم سجعنا بقاوي قلاوي
1: بله
0: حاجة كل بلي من نخوش مكتي منا عن بنايان من نخوش مكتي منا عن بنايان دوني هواري دو تيجان دو تيريان دايما سرير تيريان هدو بخلاب بنيان ما يلقوم يخينا نقول بهم بنيرنا دو دختولان وعشمان داخل بلا مردين دايان بلا جيني أقبل مردين زابو لبوم لنا دو شلو ملان شاف وكلا دبال بوم بجيرن
1: بجي هل بجي
0: لا رجع من لو له هم جعل من ما مستا
1: قال لك سباق كاك أبو بكر كلك شيء ما لا تعوض سأجوا بلى قدرت خشتي بشتي بس راني أمدد بعد عمبين.

مريكي دوزار درد دلي مرابونا مرقي دلي مرابونا دوزار أذكر هنا ملاطي خرباتي خريبية مكتوب أكذا دسي من عبدالي خذي قول دلالة دلي تدرنا أذ ناسا كيني ماتب محطة دلي من مالا بابي خذا هنا فيزا أو شرينة أو عزيزة قلدو تخرب.

حيالي بريامي بوضي شبت يا قرش داغيب كلي ده شبت يا ماردني بثر حوالي قروا الدملم قروا الحليام جبونا ديتنا تي تربي عالمي

سيارك يا من ديكم يا والله ما والله ما كي بدواي خوشي دل دقرم لمن دكي رقايا كي

الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي

وكي أبرو داديرو كدالة بستو دوي هايفا الشيصالة دو هزارو بينجي وغير كرنا هنرمند عثمان علي.

0: شونا تاج جاوين تديارا بس هرا هرا اوينا من بودا هندي في دنياي هميه بو او دنيايا پري زريو پري هفتشت دايكو باب دوستو هوال همي تدا كسي وك من بودا دلنينا يان دلوانيه الخو ببارينا يان جي هرا لأيكي بگرا تنه تبينتا بران بري نوه دنياي هميه دايكا خو بس دايكا خو
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: ولا شتا وخوا كوكيل ديفيد جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوكي
1: والله أفرين
0: صدر دمي بابات هيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات أفرين صدر تني بو صدف اتش

0: بيزيستينا باغچايا اوب باش ترين موبيلياتت باغچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسينج روم و هميج ديبحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليفك جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدف تمي بابت هتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهيكات افرين صدف تني بو صدف يتشنكيا بهفركة ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاينت شهانة و جاكي دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات اوفيسا شتت فيت بو همي اوفيسات بردستت تا اوفيستي نباخچه هيا اهب باش ترين موبيليات باخچايت هين ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسينج روم و همي جدي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليفك جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي
1: كابيسي اكو حفتي 5 لتر بويب دوبس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبس 5 لتر فكو ساكا بنقا باغيوه جوبة داس فاينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازانج دقال بيبسي
2: بوري كلام كرنين راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0 حفصادو بينجي 225 47 74

بدنم يا واسينغو برو بدنم ربنا خده وزيد باب حودة بقوتنا بدفتره على قادنا يا وكر خاله شواني واني شوه توره لا قادنا توه بدوزي ببه الجان خراه دمي كر خالو اسكشمتم واتر

0: هاشتاغ راديو هاشتاغ هاش بوينت بينك هاشتاغ هاش بوينت نا.
1: کورتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: Kristina bohçaya, öhöp! Boş, derin mobilyatet bohçayet hayn. Deher elveri destekevi. Avaş layki ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandın ev avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ev dressing room o hemi jildif hazu huziyente. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jya taybetep duşako ve duşako balif. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yöleşete ve khaweko kil. Deve jobim ve. سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوتي
1: والله اكثر حفظة بيج لتر بويب دوبيس بيج لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبيس بيج لتري فكو سحكة بنقا باغيوه جوبة دازبا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو بين ست زار دينار ججنا قازان
0: جمي بابا ديتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهيكات افرين صدف تني بو صدف يتشنكيا بهفركة ات موبيليات الناف مالي داب جورها ديزاين تشهانة و جيكي دريش قلتي فهمي زوقا موبيليات الوفيسة شي تدفل بو همي اوفيسات بردستن تا اوفيستي نباخچه هيا اهب باش ترين موبيليات باخچه هيت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي و ويجا اكسسوارات الناف مالي بابت رازاندن او اوانتشتا هما ديكورات چنن ديكورات الناف مالي و دريسنگ روم و همي جدف حزو خوزين تا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبراند نايابن صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل دي سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوكي والله أفرين صدا
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

وكابرو داديرو كدال بستو دوي هايفا الشاي صلاة دو هزارو بينجي وغير كرنا هنرمند عثمان علي.

تذكري خرج براتي جي اسكندرون العنطقي زي حاب حريج بناني هبرتي ادهايدي ادهايدي ادهايدي حسرته كدرها.